حطانو ما بوتينو منو مار فريقا يشفرو منو مار فريقا دونايلو هينو منو مار فريقا يشفرو الو اني استرود واني غلوت تايدي ارزي علام

رحمنا اتخلان كمهدي اسحاق عقيدام رحمنا اتخلان كمهدي يعقوب شليما رحمنا اتخلان كمهدي موسى نبيا رحمنا اتخلان كمهدي هارون كانا رحمنا اتخلان زخوتي دي يوسف صديقا رحمنا اتكلم كامل دبيد من كامل شيحا رحمنا اتكلم كامل في نحاس قناء رحمنا اتكلم سلو ديش دومو ملكا رحمنا ريمي من أخوة أتسمح بركنا رحمنا بكي صوفيا بنتنا مكري كمخ رحيم علان رحمنا انغليك بورتاخ وفروكلا رحمنا دينا ربك لنورا رحمنا دينا دي حياة بيجزور علان رحمنا ادراك شبي علان رحمنا بلا تتبراك عمدنا بشيل منا رحمنا زبا خشري علان رحمنا زخوان حبيس لان رحمنا حشوب على انتبان رحمنا تبان سقيان ايتي علان رحمنا يتقلقلوا الرحمة خالان رحمنا كتبنا نرسي فرادي حيي رحمنا كتبنا من سفراد رحمين رحمنا كتبنا من سفراد صديقين وحاسدين رحمنا كتبنا من سفراد شرع وتميمين رحمنا كتبنا من سفراد فرنسا تبتعون زوني طبين رحمنا كبوش حمتا بركزا منا رحمنا لا تعمل جميرنا رحمنا محول شبك لحب بلا عبايا رحمنا نور تباخ نار على رحمنا سعيد اسمي قبلا رحمنا عبد امانة لطاب رحمنا بتاح شميالي سلوتين رحمنا تلو تنقبين برعبا رحمنا قبين تلو تين وعودين بعيدا نقتين رحمنا رحيم عن نشمتي رحمنا شتى تبتعيتي علان رحمنا

اللهم احنا الحضر بني غرحم على الوشعين وإذا بيدي لقضر في سيارة وشعر هل يعطي فرح عني خلال الله طب الله يشعر كين يلاحظ حتين مدرسة نتعلم ميزة ايش الأمراني سود أمراني يا وني ما هو اللي بيسان هو حتى الأمراني فمرا رشبات سيديني أهلي قوشك عصدي بأختوم ما يشير وصف بدل مزبوط ومنا لإسرائيل شو محر ربك من حرار عميقة أتانو لحلوت بار